بيسبول سكر بروبيو تمام بينا ستار روبي بسون سكر بايكوسا اسي بيسو تورم بايم هاتا كيرو بوسا كاميلي كيتو بورو بورو سكر كار دابر كيرو